أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلو غادي سين خريط شيخ أحمد التجاني النو دلو سينا جيكاتنو يالا أكما خم عندك سين خريط عبد الله جوك جسين إميسيو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدي جنو بنسنت يلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جل جاي صحابام اك نيونم دلو سنين تي كاتون يالا اك باخام فاسيني كونتيني سين تيم بي ني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو تي گن جارافيت تي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص mo nekke itam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro ñu ci sonne ci ak mo ci ñu genn waxtaan nañ walen leen yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yetam mo di gentu nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf dana ko am ci aveniram lo defona ak tanyan ci ay mbokam gënal ko ñu ko yegge taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabbar na lako ci ten ten nak lañ ci bëggoon moy yaa ta jël fa bakanam

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغركدي سين مبكو شيخ احمد التجاني ندو ديو سين سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سين مبكو عبد الله جو سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي سن خيط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكما خم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خيط فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسينو عندك سين بوك بابجا تسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبكو شا أحمد تجاني نو دلو سنة تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن رك سي سين ايميسيون كلمه الحق فسيني وقتان تي يوننتي الله موسى فسيني وقتان تي اسوارم فسيني وقتان يتم تي ميسيون بيغا خامتيني يالله تك نكو تي لوخوم تي مو دخل كو دخل بو موتي اي waye mbokk yi bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax kenn mënta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf kenn mënta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mu am ko ndax yonent yi mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonent yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonent yi gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بي نسانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اك صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonentu yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonentu yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak ngor lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة تكاتنو يالا أكمباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تسن إميسيون كلمة الحق

ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ديغا خامتني نيوم جبار كدي دلو سنن تي بيس با نيو مbolo نيب داجي ني ورا جيف سي والو جبار غوغو ديغا خامتني نيو نانو موسى دا فا نيو رك اتاكي لن فك جبار كدي ييب نغي توك موسى اتاكي لن. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. من ونا سن توسكري ينجبر كدي ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك تي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا ترتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبر رك ген يور وايي منولو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci jabar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrun najwa. Ñom nak ñu daal di deeyent ñom jabar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante lool. Qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mutla. Ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexé pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm Firawna and ak mom gëm né Yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fi dindi wayé nak dana xamné tay ñoko dakk jibarté ñoko mëñ wayé mbokk yi yent Yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yep ñoo ci tek seen beut. Yalla defal ci ndam yonenti Yalla Musa ndam lu reey donte sax yonenti Yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu Cheikh Saxo di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Mustapha Kebe ci Liberté 1 mbokk yi insha Allah ci aljuma ji di ñew danen continuer ak yeen ci histoireu yenente Yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن مبكو شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتنو يالا اك ماخام اندك سن مبك فابجا سي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آي ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندماي دي الالواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القران تي جروم نيت آي. كون مو ملني القران تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي تي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخ نجا لمو اندي تي الالواح العشره اندي نكو ايتام تي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخ ني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سؤال القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دانكو واني واني ني كون لا نيو سوخلا وون تي توريت ييب موغي تي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne kaabu dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Kaab ne ko ndax Kaab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Kaab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalukum ummat muhammad ya musa kaab nek sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa neko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ne ko xet wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihu dajjal mom wax né né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy wone né mom shaytané la modi julit bu xol ci jërem day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi ci tawret bi kaab ne ko malajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxu ko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa hum al-musabbihun al-mustajibun al-mustajab lahum wa hum ash-shafi'un al-mushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet yi dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wéssu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñu wala sax dañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ca kenn du ko jëriñu waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowu nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'bu continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعبنكو مانجلي لاك تي وقتان ويدخون تي ديغنتي برومبي أك يرنتي يالله موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret bi nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wow mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkenteni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko souf xana kon modi tim te tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kër yu man xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njapp ya day leer nañ ndax jeexetalu njapp mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopp nako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu Muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبكي شاق أحمد تجاني لو دلو سينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم أنك سن بك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بك بابجان